تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجلا يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع ويقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس وفيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من حليب وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك. أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور. وليس ذلك خوفا من الزنا إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون أي أزواج. ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب
من الرائحة الزكية، وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا وأن نتزود لها وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية

0: من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا، حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

إذا جئت المدينة بعد حين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفهٍ.

فمن يجود على العاصين بالكرم. أدعوك ربي.

أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي بحق

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا

ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا،

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا

0: الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له. وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات ولا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير، فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر، وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن. فالله تعالى هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان، والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكاة فيها مصباح، والمشكاة أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن
ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور، فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة. وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فيتبين لنا أن أحدا من العلماء المعتبرين لم يفسر الآية بأن الله نور بمعنى الضوء، فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لابد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمد جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمد خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. ومن الكفر أيضا قول إن محمدا خلق من نور، لأن ذلك تكذيب للقرآن، فقد قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وليحذر من مجرد قراءة الكتب دون التعلم من أهل العلم، فإن كثيرا من الكتب فيها من المفاسد والمهلكات، من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من المفاسد. وإذا عرضت لنا آية
أو سمعنا بحديث يوهم ظاهره أن الله ضوء أو يوهم تشبيه الله بخلقه، فلنسارع إلى القول إن هذا النص له تأويل، لأنه لا بد من موافقة القرآن بعضه بعضا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على التنزيه ويجنبنا التشبيه، إنه على ما يشاء قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو، والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة، مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره. وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في

قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة

0: مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: خاص عيداني إخوات، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني.

عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل. وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له. فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى. قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روى عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام، تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة. فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد. فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم: فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال: فعل السلطان كذا، إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم. نصائح وبصايا الشيخ عبد الله الهرري
7: رحمه الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وبعد، هذا أيها الأحبة من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رضي الله عنه: تواضعوا للناس وعليكم بالصبر في معاملة الناس، حفظكم الله وفقكم الله. العمل بها تزود من خير الزاد، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولا يغلبكم الغضب، فإن الغضب قد يهدم ما قدمه الإنسان من الحسنات، قد يحمله على كلمة ردة فيهدم ما قدمه من العمل الصالح. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة إلى الممات.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

الناصر صلاح الدين الأيوبي السلطان المجاهد والقائد الفذ، هو العالم الورع والفارس المجاهد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي. ولد سنة 532 هجرية في قلعة تكريت، وهي مدينة تقع على ضفاف دجلة جنوبي بغداد في العراق. فما هي إلا سنوات قليلة حتى استطاع أن يمد سلطانه من مصر إلى بلاد الشام، ويوحد البلاد والعباد، ويعيد الأرض لأصحابها وللأمة قوتها بعد الوهن والضعف الذي أصابها. رحم الله السلطان المجاهد صلاح الدين بطل وقعة حطين ومحرر بيت المقدس، فقد كان رجل عقيدة وصاحب زهد وتقى، حقق لأمة الإسلام عزها وقهر أعداءها، وجعل كلمة الله هي العليا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن

0: ذلك هذا المد في كلمة ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات، وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي ولله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم أحبابنا المتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. هالبرنامج اللي حتستفيدوا بمتابعته بأمور كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من حيث الثواب في الآخرة أو من حيث أمور بتحتاجوا تعرفوها بتساعدكم بالحياة اليومية

أخي المستمع وأختي المستمعة، لحتى الواحد يكون منصف مع نفسه حقيقة وما يضحك الإنسان على حاله، يعني اسأل نفسك أنا مثل هالكلام اللي فيه إرشاد إلي لإصلاح أمور ديني ودنياي كما يرضى الله، قدي عم بسمعه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ قليل من الناس اليوم تمسكك وبتقولك تعال أحكيك بأمر ينفعك لآخرتك، لأنه أغلب الناس تركت العمل للآخرة وركضوا وراء هذه الدنيا، بيحكيك بالشغل، بالكهرباء، بالديون، بالأرباح، بالخسارة، تجارة سيارة، ولكن توجيه وإرشاد لأمور يرضاها الله يندر من تسمع منه هذا. واسمع مني مستمع الكريم، لو قد ما الواحد سعى بأمور هذه الدنيا ما بيحصل إلا على ما قسم الله له. لذلك تابعوني أحبابي بهالبرنامج الجميل والمشوق لنتعلم أذكار عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أعمال نعملها ننال بهذا ثوابا عظيما إن شاء الله، وأيضا نحصل بها أمورا تنفعنا في

اليوم حنتعلم كلام علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هالذكر غفران ذنوب واستجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني من استيقظ من الليل. هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع، وهو مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة، كثير من المسلمين عن فضلها غافلون. وبها الحديث إشارة لعبادة عظيمة تركوها كثير من الناس، وهي عبادة قيام الليل. اليوم كتار بيسهروا لمنتصف الليل أو بعده على له ومضيعة وقت، وبيناموا ليفيقوا على أشغالهم، بيروح عليهم صلاة الفجر وبينحرموا من خيرات كتير بوقت الفجر والأسحار. اسمعوا معي فوائد قيام الليل. قيام الليل سبب لانشراح الصدر وطيب النفس، سبب للفوز بمحبة الله ورضاه، سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر. قيام الليل سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء، من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن الله بها على من يقوم الليل في الظلام لمناجاته في الصلاة بقراءة القرآن والتذلل والانكسار لله بالدعاء، إجابة الدعاء.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة، يعني في ساعة في الليل إذا دعا فيها المسلم وسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة يعطيه الله ذلك، وهذا في كل ليلة، فلماذا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم؟ أديه في مطالب إلنا حابين نحصل عليها، ولد بالغربة، ولد مريض، أم مظلومة، أب محبوس، أولاد مشردين، فقر، عوز، كلها حاجات قد تكون عند أي حدا فينا. ليه ما منلجأ إلى رب العباد الذي لا نستغني عنه طرفة عين ونطلبها منه؟ الله القوي ونحن الضعفاء، ليه لا نروح عند مخلوق ضعيف متنا ونترك اللجوء إلى الله القوي الذي هو عالم بحالنا وقادر على أن يغير ما نحن فيه إلى حال يرضينا؟ قم الليل صلي، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اسمع مني جرب هالأمر فترة قصيرة، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وخصص هالوقت بطاعة من الطاعات وادعو الله وشوف شو حيصير فرق بحياتك.

الصلاة أحبابنا حافظة للصحة ومطردة للأدواء والعلل كما أخبر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفيها شفاء بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها. والمتهجد في الليل من أروح الناس وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، ومن ذاق عرف، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. واسمعوا هالحديث منيح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف الشيطان بيسعى جاهدا ليبعدنا عن الطاعات وعن مرضات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني آخر رأسه، إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومقصود الشيطان بالأمر تثبيط النائم عن قيام لهذه العبادة العظيمة في الليل والتي يحبها الله ولما فيها من الثواب العظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. وبتعرفوا كيف مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل بطاعة الله عز وجل، لأن المؤمن لما قام الليل لطاعة الله تبارك وتعالى تاركا شهوة النوم والفراش اللين ووقف يصلي في ليله خاشعا متدللا لخالقه ومولاه، شرفه الله ورفع قدره عنده وأعلى منزلته في الجنان التي أعدها لعباده.

أين اليوم الذين يغتنمون الليالي لنيل الخيرات وكسب الحسنات وزيادتها وادخارها والتزود بها ليوم المعاد؟ وقد قالت أم نبي الله سليمان عليه السلام: وكانت من العابدات الصالحات: لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. الله يقويني وإياكم أحبابنا على هذه العبادة العظيمة، فننال بإذن الله بركاتها.

والآن انتهى وقت برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعونا في حلقتنا المقبلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة

فقال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا 9 وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

الزمد من فوقا طول النوار افكار أرجو إله الكون محمدا القرآن.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن الإيمان أساسه معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعرفون خالقهم، يظنون أن الله جسم مستقر على العرش. هؤلاء ما عرفوا الله. لو صلوا وصاموا وظنوا بأنفسهم أنهم مؤمنون، وذلك لأن الجسم لا يخلق الجسم، والجسم لا بد له من مكان وجهة يحل فيها. هذا شأن المخلوق. الملائكة والإنس والجن كل متحيزون في جهة ومكان، الجهات الست وهذا الفراغ كل مخلوق، ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله، والعرش ما كان موجودا، والسماوات التي تحته، والأرض كل ما كان موجودا، إنما وجد بعد أن أخرجه الله من العدم إلى الوجود. أما الله تبارك وتعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، كان قبل المكان والفراغ، والعرش والسماوات كان موجودا بلا بداية. كل شيء يجوز أن يقال متى وجد إلا الله. الله تعالى لا يقال متى وجد، لأن وجوده ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. والجسم إن كان كثيفا كالإنسان والشمس والقمر والنجوم والعرش والأرض، وإن كان لطيفا كالنور والظلام والريح والروح، حادث بعد عدم، متحيز في جهة ومكان. بعض الأجسام في الفراغ، وبعض الأجسام تكون معتمدة على شيء تحتها. ملائكة السماوات السبع يسكنون السماوات، وملائكة العرش الحافون من حوله يطوفون بالعرش كما يطوف المؤمنون بالكعبة. فالعرش كعبة الملائكة، الذين حوله هم أكثر الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله. والله تبارك وتعالى بقدرته ممسك العرش بدون مماسة فلا يهوي إلى أسفل، ولولا ذلك لهوى العرش ولم يثبت ثانية. الذي يعتقد أن خالق العالم جسم ساكن العرش عقله سخيف، كيف يكون الجسم خالقا للجسم؟ هذه الشمس مع كبرها وحسن منظرها وكثرة منافعها لا يجوز في العقل أن تكون إلها خالقا للعالم، وهي جسم مشاهد محقق الوجود، ومنفعتها مشاهدة محققة الوجود، لا تستحق أن تكون إلها. فكيف ذلك الجسم الذي يزعمون هؤلاء السخفاء العقول أنه فوق العرش قاعد عليه؟ ذلك الجسم ما شاهده أحد ولا شوهدت له منفعة. إذا كانت هذه الشمس لا تستحق أن تكون إلها، فكيف ذلك الجسم؟ كيف يستحق؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون في القرآن هذه الآية: ليس كمثله شيء، ومع هذا يعتقدون والعياذ بالله أن الله جسم ملأ العرش قاعد عليه. إن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في هذه الآية: ليس كمثله شيء، موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا، ولا هو كحبة خردل أو أصغر منها، ولا هو بين هذا وهذا. الحجم يحتاج إلى من أوجده على ذلك الحجم، الشمس تحتاج إلى من أوجدها على هذا الحجم دون غيره، لأنه كان جائزا في العقل أن يكون حجمها فوق هذا، وأن يكون دون هذا، وأن يكون لونها غير هذا. فوجودها على هذا الحجم وعلى هذا الشكل وعلى هذا اللون والصفة ليس من نفسها، ليس هي خلقت نفسها على هذا الحجم والشكل والصفة، بل هي بحاجة إلى خالق جعلها على هذا الشكل والحجم والصفة، وذلك الخالق لا يكون له حجم. لو كان الله حجما لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحجم، كما احتاجت الشمس إلى من جعلها على حجمها المخصوص. فمعرفة الله تكون باعتقاد أنه منزه عن الحجم والشكل، موجود ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، ولا هو متحرك ولا هو ساكن. العقل لا يتصور ذلك، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهذا كما تقتضي هذه الآية: ليس كمثله شيء. هكذا تكون معرفة الله، وهذه العقيدة هي عقيدة الصحابة ومن جاء بعدهم من الخلفاء والسلاطين. السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذه عقيدته: الله موجود بلا مكان بلا جهة، لا هو حجم كثيف ولا هو حجم لطيف، لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، وكلام الله ليس ككلام الخلق، فهو متكلم سبحانه وتعالى بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا بالموت على الإسلام، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم وبحييكم بأحلى تحية صباحية لهاليوم، تحية صادة مني لكم ومن القلب. صباح الأمل والتفاؤل بيوم جميل وغد أجمل إن شاء الله. صباح الوفاء والعطاء للقلوب اللي بتتمنى الخير لبعضها. صباح طيب لكل مين انضم إلنا ببرنامجنا حكي مفيد بحلقته الجديدة بفضل الله.

صباح المحبة والفرح لكل مستمعي وأحباب وأصدقاء إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع وين ما كنتوا. معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وبالطبع ما بننسى زميلي لما اللي عم بترافقني على المكسر، وكانت معي طيلة حلقات برنامجكم حكي مفيد. فأهلا وسهلا بالجميع.

مستمعينا وجرينا على عادتنا ببداية كل حلقة بنستفتح بدعاء مبارك جميل ومنقول اللهم اجبر خواطرنا بما يسرنا وحقق أمانينا وأجب دعواتنا اللهم احفظنا فكن لنا خير وكيل ويسر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم إنا طرقنا بابك فافتح لنا أبواب الخير واغمرنا برحمتك وأجرنا من عظيم بلائك وسخر لنا الطيبين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: سهران.
1: أعزائي، موضوع حلقتنا اليوم عن القراية، والسؤال المطروح هو: هل انتهى زمن قراءة الكتب المعتمدة الخالية من الدسائس بعصر السرعة والسوشيال ميديا والفيديوهات القصيرة لدرجة وكأنه الكتاب صار عم يتراجع لورا أكتر؟ وكيف وليش وصلنا لهون؟ أحبابنا المستمعين، بالحقيقة عصر القراية ما انتهى، لكن وبكل أسف نحن وصلنا لعصر ابتعد فيه الكتير عن القراية واستبدلوها بمعلومات سريعة وسطحية بأغلبها. لهيك نحن بحلقة اليوم رح نطرح تساؤلات كتيرة حول هالمضمون. هل فعلا نحن بأزمة قراية؟ وشو فايدة القراية من الناحية الثقافية والعملانية؟ والسؤال الأهم، كيف فينا نرجع عادة القراية بحياتنا وحياة أولادنا، مع العلم أنه قراءة كتاب واحد قد غيرك للأحسن، لكن بشرط تعطي نفسك فرصة وتباشر. أعزائي، القراءة مش مجرد تتبع كلمات على السطور، لا، القراءة بكتاب سليم ونافع فيها تشغيل الدماغ وتنمية القدرات الذهنية وتوسيع المعلومات من فهم وتحليل وربط التجارب مع بعضها البعض وطرح أسئلة واستفسارات وأحياناً نقد وغيرها. لكن من ناحية تانية، وضمن مجتمعاتنا العربية بشكل عام، عم نسمع كلام بيقول إنه الإنسان العربي ما بيقرأ. قد يخطر ببالنا للوهلة الأولى إنه هيدا أمر مبالغ فيه، لكن وللأسف الأرقام والإحصاءات بتأكد اللي عم نذكره. يعني على سبيل المثال، الإنسان الأوروبي بيقرأ تقريباً 200 ساعة بالسنة، يعني بمعدل 11 كتاب سنوياً. أما الإنسان العربي فالأرقام بتوصل لست دقايق بالسنة، بمعدل ربع صفحة سنوياً. وهيدا أمر جداً محزن، لأنه الفجوة بالأرقام مختلفة بنسب مرتفعة وخطيرة، وأكيد هيدا الأمر مش من فراغ أو بدون سبب.

أحبابي، إذا حاولنا نعرف الأسباب منلاقيها كتيرة، مثلاً على الصعيد الحياتي والعائلي وتحديداً بالبيت. كم ولد شاف بيه أو أمه ماسك كتاب مش ماسك تليفون؟ أما على الصعيد التعليمي، كتير مناهج عم تعتمد على الحفظ والتلقين مش على تنمية حب القراية والاستكشاف. وعلى الصعيد التكنولوجي، تعودنا نقرأ بوست قصير أو عنوان قصير، يعني بعبارة أخرى ما بقى في صبر على نص طويل. وعلى الصعيد الاقتصادي، في ناس بتشوف إنه الكتاب غالي والراتب ما بيكفي للأكل والشرب وغيره من الحاجيات الأساسية. يعني بالخلاصة، نحن قدام أزمة قراية فعلاً، لكن السبب مش لأنه الناس ما عندها حسن إدراك ووعي، لا، إنما المشكلة إنه البيئة اللي عم بتحيط فينا عم تدفشنا بعيد عن القراية. مستمعينا، ليش القراءة بكتاب سليم ونافع مهم لهالدرجة؟ في ناس يمكن تقول طيب ما أنا بتعلم من الفيديوهات والتيك توك والإنستا، فلا شو الكتاب؟ مش بحاجة إله. لكن الجواب العلمي يا عزائي بيقول غير هيك. القراءة النافعة مش ترف، بل ملاذ ثمين وحصن أمين لصحتك العقلية والنفسية. ولأنه في أبحاث ذكرت إنه القراية لمدة 6 دقائق فقط كفيلة إنها تخفض مستوى التوتر بشكل كبير، لأنها بتهدي نبض القلب وبترخي الأعصاب. كما ذكرت هيدي الأبحاث إنه القراية قبل النوم وخاصة الورقية مش الشاشة بتحسن النوم، لأنه ما فيها ضوء أزرق بيجهد العين وبيحفز الدماغ، بل بالعكس بتخلي الإنسان يدخل بجو من الهدوء والسكينة. أضف إلى ذلك أخي المستمع أختي المستمعة، إنه القراية ما بتريح أعصابنا وبس، بل كمان بتدعم عقولنا. يعني لما بنقرأ كتب الشرع المفيد الصحيحة والروايات والقصص التاريخية والسير، منكتشف عوالم جديدة ومنتعرف على شخصيات إسلامية وعربية عظيمة بنت أمجاد تاريخ أمتنا بفتوحاتهم وبطولاتهم اللي كانت نعمة القدوة إلنا ومصدر فخرنا واعتزازنا. تخيلوا معي لما بنقرأ عن السلطان صلاح الدين الأيوبي، منشوف القائد اللي وحد بلاد كتير وحقق انتصارات كبيرة بمعركة حطين وغيرها وحرر القدس وعلم الناس إنه الإيمان والوحدة والإصرار بيغيروا مجرى التاريخ. ولما منقرأ عن السلطان محمد الفاتح، منعيش قصة الشاب اللي تحققت على إيديه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح القسطنطينية. وما مننسى السلطان عبد الحميد الثاني اللي تعلمنا من سيرته كيف حاول يحافظ على تماسك الأمة الإسلامية ومقاومة كافة المغريات للخضوع والإذلال، واهتم بنشر تعاليم الدين والإصلاح رغم كثرة التحديات. وأيضا لما نطالع سيرة اللغوي سيبويه، نتعرف على العالم اللي وضع أسس علم النحو حتى صار كتابه مرجع لا غنى عنه لكل محب للغة العربية. وهون بيجي سؤال أحبابي، إذا نحن اليوم عم نفتش عن قدوة لنمشي على دربة، ليش ما منفتش عنها بين صفحات الكتب؟ وبالطبع الكتب الصحيحة المعتمدة الخالية من الدسائس. وليش لنخلي مشاهير مواقع التواصل يرسموا أحلامنا وعنا رجال ونساء صنعوا حضارات وتركوا بصمتهم الواضحة بالعلم والتقى والجهاد والإصلاح والعطاء؟

0: أعزائي المستمعين، قراءة هالسير للأشخاص الكبار والنافعين والمصلحين الصالحين ما بتخلينا نحفظ أسماء وتواريخ وبس، بل بتزرع فينا حب القدوة الطيبة والتعلق فيها، وبتعلمنا أنه النجاح ما بيجي دايماً بضربة حظ بل بالصبر والاجتهاد والإخلاص، وبتخلينا نفتخر بهويتنا الإسلامية والعربية مع ثقة كاملة أنه كل واحد فينا قادر يترك أثر جميل إذا حمل رسالة الأجداد الأكابر السابقين واشتغل على منهجهم بإتقان وإخلاص. أعزائي، الموضوع ما بيقتصر فقط على كتب الدين من عقيدة وأحكام وأحاديث نبوية شريفة وكتب النحو والتاريخ، بل حتى الروايات الاجتماعية بأفراحها ومشاكلها اللي بتنمي فينا القدرة على فهم الآخرين والتعاطف معهم، ويمكن نلاقي بين صفحاتها أشخاص بيشبهونا وتجارب مرقنا فيها، فمنحس وقتها إن مش لوحدنا، وهيدا كله بيساعدنا نفهم العالم بشكل أعمق وبيعطينا مناعة ضد الشائعات والمعلومات المضللة اللي عم تملأ مواقع التواصل. خلاصة الكلام عزيزي المستمع، انت لما تمسك كتاب انت مش بس عم تقضي على الملل، بل عم تستثمر نفسك بأنه تهدي أعصابك وتغذي فكرك وتقوي شخصيتك وتوسع قدراتك الذهنية، ولعله بين صفحة وصفحة تلاقي فكرة تغير حياتك أو قدوة تلهمك أو حلم جديد بيدفعك للأمام. القراءة أحبابي بتبقى من أبسط العادات وأقواها أثراً. ابدأ بكلمة ثم صفحة ثم كتاب، وبعدها رح تكتشف أنه نظرتك للحياة عم تتغير خطوة خطوة نحو الأفضل. مشان هيك أعزائي، نصيحتي إلكم خلوا الكتاب رفيقكم دايماً، وتعرفوا إلى أعلام أمتكم، لأنه الأمة اللي بتعرف تاريخها وبتقرأ علمها وبتقتدي بعظمائها هي أمة قادرة تبني مستقبلها وتدعمه بأساس متين. أعزائي، في ناس قد تسأل إنه شرط يكون الكتاب ورقي أو بقدر اكتفي بالPDF والقراية على الشاشة. في دراسات بتقول إنه القراية على الورق مريح أكتر للنظر وبتعطي فهم أعمق للنص من خلال سهولة القراية، وأنه نسبة الاستيعاب بتكون أعلى بمرات كتيرة مقارنة بالشاشة، لأنه الورق أقل تشتيتاً للذهن، يعني ما في زر عن إشعار ما، ما في زر رجوع، وما في كمان لينك بياخدنا لمكان تاني. أخي المستمع، نحن ما فينا ننكر إيجابيات القراءة الرقمية والصوتية، لأنه الكتاب الإلكتروني بيسهل الوصول لمحتوى كبير بدون وزن وتكلف، وكمان هو رفيق رائع بالسيارة، بالمطبخ، بالمشي وخلال فترات الانتظار. لكن اللي بدنا نوصل له أنه القراءة الورقية هي الأساس للفهم العميق وللتركيز، أما الكتاب الصوتي فهو مجرد أدوات بتساعد لملء الفراغات واستغلال الوقت الضائع. أحبابي، في سؤال مهم وبينطرح كتير، شو الطريقة لنرجع نكون أمة اقرأ؟ شو العمل لنرجع القراءة لحياتنا؟ بدنا نعرف شغلة كتير مهمة، أن الطفل بتتشكل تقريباً 80% من شخصيته وسلوكه بأول 7 سنين من عمره، يعني إذا مزرعنا فيه حب الكتاب السليم النافع من هالعمر بنكون عم نضيع فرصة ثمينة، لأنه الولد إذا ما شاف حدا بالبيت عم يقرأ قد يكون صعب أنه نحكي عن أهمية القراية. خليه يشوفك ماسك كتاب مش بس تليفون، واحكي قدامه عن فكرة عجبتك بكتاب مثل ما بتحكي قدامه عن مسلسل شفته وعم بتتابعه. ثانياً، في تدرج بالقراية، يعني ما شرط نبلش بكتاب كبير ضخم، لأنه الفكرة مش بالحجم بل بالمحتوى. وهون بدي نبه وذكر بأمر كتير مهم، إنه مش أي كتاب فينا نحطه بين إيدين ولادنا، يعني كتير مهم أنه نعرف نوعية المواضيع اللي أولادنا عم بيقرأوا فيها، وهل هي موافقة لديننا وعاداتنا وتقاليدنا السليمة أم فيها دسائس وإشياء مخالفة للشرع. ثالثاً، حدد وقت ثابت للقراية على الأقل بين ربع ونص ساعة بعد الظهر مع فنجان قهوة أو قبل النوم. يعني المهم يكون في وقت مخصص للقراية، لكن بجو ومكان هادي مع ضوء مريح للنظر ودفتر صغير لتدوين فكرة عجبتك أو قلم تلوين لتمييز الجمل اللي لفتت نظرك، وهيك بيصير الكتاب أحبابي صديق مش عبء. إذن مستمعينا الأعزاء، بخلاصة هيدا الكلام اللي ذكرناه فينا نقول وبكل وضوح إنه عصر القراية ما انتهى، لكنها اليوم وبكل أسف تحت ضغط وتحدي كبير. الكتاب ما زال موجود بيناتنا، بس مطلوب منا إنه نتمسك فيه مقابل كل شيء سريع وسطحي عم نشوفه على الشاشة والحسابات، لأنه القراءة بكتاب سليم هي نبع من المعرفة وأداة لنضج الشخصية وتوعيتها، وسلاح لنحمي عقولنا من التلاعب والافتراءات، وأخيراً وليس آخراً هو رفيق هادي لإلنا لما نكون لوحدنا. أخي المستمع، أختي المستمعة، بتمنى بعد هالحلقة تقرروا تفتحوا كتاب مهم سليم كان مركون على الرف، أو تشتروا كتاب جديد نافع، أو تقرأوا ولو قدر بسيط بس على شرط بكرة تكملوا القراية. بتأمل تخبروني تعليقاتكم عن آخر كتاب قرأتوا وأثرت فيكم محتوى صفحاته. لهون نكون وصلنا لنهاية كلامنا، وهيدي كانت حلقتنا اليوم من برنامجكم حكي مفيد. كتير سعيدة فيكم وبمرافقتكم وبمتابعتكم. لقائنا فيكم بيتجدد إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر إذاعتكم الغالية على قلوبنا، إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وأكيد زميلتي لما اللي عم بترافقني على الميكسر. إلى اللقاء في غد قريب، ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرا من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم بالتخت.
1: طيب وكيف عم تصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم بالتخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.

0: بعمل طيب كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
0: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته. الدين يسر منه عسر.
2: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح. فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر. يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. أما الأنبياء فلا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم واحد منهم، ومن اعتقد ذلك، أي من اعتقد أنه يستطيع الدخول في أجسام الأنبياء، فقد ضل وهلك. وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج، لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم، وكذلك ليس له سلطان على الأولياء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. معناه: عبادي الصالحون لا تستطيع أن تغويهم، مهما وسوست إليهم لا تستطيع أن تغويهم، لأني أنا شئت لهم أن يكونوا مخالفين لك. الشيطان لا يسيطر على الأنبياء، لكن يوسوس لهم. أما السيطرة فلا يستطيع. السيطرة معناه أن يتصرف فيه كما يشاء. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا تستطيع أن تغرقهم في المعاصي من طريق الوسوسة. الصالحون لا يستطيع الشيطان أن يغرقهم في المعاصي وإن وسوس لهم، ثم إن وسوس لهم فأوقعهم في معصية لا يستمرون على ذلك، ولا يتمكن بوسوسته من إيقاع الأولياء في الكفر. أما إلى ما دون ذلك يستطيع. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. فمن قال إنها قديمة لابتداء لوجودها، أي بأنها ليست مخلوقة، فقد كفر. فالأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن، من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم، أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا ثم يموتون، لا يدخلون الجنة ولا النار، إنما يعودون ترابا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نصيحة في دقيقة. النصيحة لمن ينام كثيرا. أحبتي، كما هو معلوم الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70. فلو واحد عاش 60 سنة وكان ينام كل يوم 7 ساعات واليوم 24 ساعة، يكون نام قريب الثلث من عمره. فإذا زاد على ذلك يكون ضاع من عمره أكثر من ذلك، وهو لم يعمل فيه الطاعات، لأن أكثر الناس لا ينمون شيئا بالنوم، إنما من التعب أو من الكسل ينامون. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء وصلى السنة وقضى حوائج الناس ينام، ثم يقوم يصلي بالليل، ثم ينام، ثم يقوم يصلي، ثم ينام، حتى يوقظه المؤذن، يقوم عليه الصلاة والسلام ويصلي الصبح في وقتها، ثم لا ينام بعد ذلك. وهكذا الصالحون دأبهم يقومون بالليل. والرسول علمنا أن أفضل صلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، والذين يريدون أن تكون قبورهم منورة فليتهجدوا على حسب السنة، هكذا يقول العلماء. وورد أن أم سليمان عليه السلام قالت له: يا بني لا تنم في الليل كثيرا، فإن من ينام كثيرا يأتي يوم القيامة فقيرا، قوة على نفسه، خيرات كثيرة وثوابا عظيما بقيام الليل والاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، قوة على نفسه وقت السحر، وقت البركات، وقت استجابة الدعاء. قيل للرسول: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر الصلوات المكتوبات وفي جوف الليل. فاليوم يسهرون على التلفزيون والتليفون أو الألعاب، البلاي ستيشن وغيرها، فينامون كالقتلى، يقول بعض الناس كأنه قتيل، ثم لا يقوم لا للتهجد، لا لقيام الليل، لا لصلاة الصبح في وقتها، ويكون كسلان، يقوم كسلان، لأن الشيطان يعقد على قافية أحدكم كما قال الرسول 3 عقد، ويبيت الشيطان من دون نوم عند الخيشوم. فإذا أراد أن يقوم الشخص يقول له: نم، أمامك ليل طويل. الرسول قال: فإذا استيقظ وذكر الله انفكت عقدة، وتوضأ انفكت عقدة، وصلى انفكت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا ما عليه أكثر الناس. فلا تناموا كثيرا، ولا تتكلموا فيما لا خير لكم فيه كثيرا، لا تضيعوا النفس في غير طاعة الله، ولا تضيعوا الوقت في غير طاعة الله. هذه نصيحتي لكم في رمضان وفي غير رمضان، وبارك الله فيكم.

الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: ソナノニホシェバ、ソナノニホシェバ、
1: روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا الماء جلوسا ولا تعبوه عبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله فإذا أخره حمد الله يفعل به ثلاث مرات
0: سنن الهجرة

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايماً حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة النبأ، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه. الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه، هكذا يكون معرفة الله.

الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع على جميع أحوال العباد، مطلع على جميع أعمال العباد، ما ظهر منها وما بطن. فالعبد الفائز الرابح هو الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم إرشاداته وتعليماته وتوجيهاته.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: هنيئاً لمن هذب نفسه وجملها بمحاسن الأخلاق، فتحمل أذى الناس وكف أذاه عن الناس وبذل لهم المعروف. فالمؤمن الكامل هو الذي يحب الخير للناس، لكل الناس، كما يحب الخير لنفسه.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

الذين العابدين الذين يواسون الناس، ينبغي أن ترحم العباد. وفي الحديث، احفظوا هذا الحديث، من لا يرحم لا يرحم. إن كانت هناك ضرورات لإنقاذ المسلمين، كيف تعمل على ما يرهقهم ويزيدهم حسرة وتعبا وتشتتا وضياعا؟ في مثل هذا إن لم ترحم فأنت الخاسر. من لم يرحم، من لم يرحم لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى في وصف حال أهل الكتاب من بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال المفسر القرطبي: قول الله تعالى كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو داود في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله يعني يأكل معه، وشريبه يعني يشرب معه، وقعيده. وهذا أليس فيه تشجيع على ما هو فيه من المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، كما قال القائل: وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس. وفي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية ما نقول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات بلا حاجة، وما في معناها من الجلوس في الحوانيت، والنهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، أي ما يطلب فيه من الآداب. قالوا: وما حق الطريق؟ أي ما هو المطلوب ممن جلس فيه؟ قال: غض البصر، أي كفه عن النظر، يعني النظر المحرم، وكف الأذى، أي الامتناع عن أذية المارة، ورد السلام، أي على الذي يسلم عليه من المارين، وأمر بالمعروف، وهو كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما دعا إليه الشرع من المحسنات ونهى عنه من المقبحات. ونهي عن المنكر، والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: مدى المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدة.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: هذه الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: ألو وينك؟
3: بالديوان.
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
3: لحظة ما معي محل كل هول.
2: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.
0: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
3: سماك كومباني، شركة السماك.

يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد بالإسناد الصحيح المتصل في صحيح ابن حبان وكتاب الآداب للبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث يخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بهذه الأمور، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يموت على ذلك، أي وما يلزم مع ذلك من أمور الإيمان ويتبعه. وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به. كل واحد من الرجال والنساء ينبغي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس. الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالصدق لا بالكذب، وبالأمانة لا بالخيانة والغش، أي يحب أن لا يكذبوه إذا حدثوه بشيء، ويحب أن لا يغشوه، ويحب أن يعاملوه بالعفو إذا أساء، يحب أن يعفو الناس عنه ولا يؤاخذوه. كذلك ينبغي على أحدنا أن يعامل الناس بمثل ذلك، نصدقهم في حديثنا معهم، ونعاملهم بالأمانة لا بالغش والخيانة، ونعاملهم بالعفو والصفح إذا أساءوا إلينا. كذلك أحدنا يحب أن يعمل الناس معه الشيء المعروف والعمل الحسن، كذلك نحن لنعامل الناس بالمعروف، ولا يقل أحدنا هم أساءوا إلي فأنا أسيء إليهم، بل نعامل الذي أساء إلينا بالإحسان، نكسر أنفسنا ونخالفها، لأن نفس الإنسان تحب أن تكون هي العالية على الغير. وأكثر الناس بعيدون من هذا الحديث لا يعملون به، لو عملوا بهذا الحديث لكانوا أولياء، وهم يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسن الناس إليهم ويصدقهم الناس ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة. أما هم إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الحال، هذه حال أكثر الناس من الرجال والنساء. فالفائز أيها الأحبة السعيد الذي هو في آخرته سالم وناج ويكون في الآخرة كالملوك هو الذي عمل بهذا الحديث، لأن مراتب الناس تختلف في الآخرة كما تختلف هنا. هناك أناس للنار والهوان والذل وهم الكفار، وأناس عصاة من المسلمين الذين ماتوا بلا توبة يلحقهم بعض ما يلحق الكافرين من الذل والهوان، كهؤلاء المتكبرين الجبابرة، الله تعالى يجعلهم في الآخرة في صورة الذر، أي النمل الصغير الأحمر، يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون من ذلك، من دوس الناس بأقدامهم لا يموتون، ينتقم الله منهم بالجزاء الذي هو موافق لعملهم في الدنيا. أليسوا كانوا في الدنيا يتكبرون على الناس ويستعلون؟ هناك يجعلهم الله تعالى تحت مواطئ الأقدام في صورة النمل الصغير بحجم يشبه حجم النمل الصغير، ومع هذا لا يموتون، لأن الموت هنا بعد البعث لا موت، بعد بعث يوم القيامة لا يموت أحد، المستريح لا يموت، والذي هو مكتئب مهموم مغموم معذب لا يموت، الذي يكون تحت ظل العرش لا يصيبه شيء من أذى حر الشمس، أولئك لا موت عليهم، والآخرون الذين يأكلون أذى حر الشمس كذلك لا يموتون مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه. بعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم. هذا العرق من شدة حر الشمس يوم القيامة الله تعالى يقربها من رؤوس الناس، أما اليوم فهي في مسافة بعيدة. كل هؤلاء لا موت عليهم، مهما اشتد على الشخص الأذى يوم القيامة لا يموت، مهما قاسى من النكد والتعب والمشقة لا يموت، كذلك أولئك الذين هم لا يصيبهم شيء من الهم والغم بل يغمرهم الفرح، أولئك أيضا لا يموتون من فرحهم. لو كان يموت الإنسان من الفرح لمات أهل الجنة، لأنهم يمتلئون فرحا لذلك لا ينامون، ما عندهم نوم من شدة الفرح وراحة الجسم، ليس بهم حاجة للنوم. كذلك الكفار من شدة نار جهنم لا يموتون، أرواحهم لا تفارقهم. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من نار جهنم. الذي يريد الفوز في الآخرة لا يطع هواه بل يخالف هواه، إذا إنسان سبه يقول أنا أعفو عنه، فلا يقابله بالسب ولو كان يعلم فيه ما يسب به، ولو كان هو افترى عليه وسبه بما ليس فيه لا يقول هذا سبني بما ليس فيه فأنا كيف أسكت عنه، أريد أن أنتقم منه. إذا ترك الانتقام خير له عند الله. زين العابدين رضي الله عنه، علي بن سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهم، الذي كان يقال له السجاد، كان من أجمل الناس خلقة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أسخى الناس. الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يهابونه أكثر من الملوك. هذا الرجل الصالح أهانه شخص في وجهه فسكت، ما رد عليه، ما انتقم منه. فذاك لما وجده لا يرد عليه قال له إياك أعني، فقال زين العابدين رضي الله عنه وعنك أغضي، معناه أنا عمدا أسكت عنك لا أعاملك بالمثل. فذلك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل، قال في نفسه أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل بل أغضى عني، فوبخ نفسه ولامها. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون، يعامل الناس بالعفو والصفح، وإن كان جائزا الرد بالمثل، إذا إنسان سبك يجوز أن ترد له بالمثل بدون تعدي، أما أن تضرب إنسانا سبك بدل السب أن تضربه هذا حرام. السب من أراد أن يأخذ قصاصه يرد بالسب فقط ولا يتعدى في السب، إن هذا سبه بما فيه فلا يسبه ذاك بما ليس فيه للانتقام. فأين الذين يقفون موقف الاعتدال في هذا الباب إلا النادر القليل؟ بل أغلب الناس يحاولون أن يزيدوا ويتعدوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. اللهم ارزقنا حسن الخلق والصبر، وجعلنا ممن يحبون الخير للناس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب،

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه البيهقي في كتاب الزهد.

أول من وضع المصابيح في المسجد النبوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. حمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا، فلما وصل إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البزاد، فقام وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتل جمع فتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو بها تزهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله. فقال: نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لابنه لزوجتكما، رواه ابن ماجه. اللهم نور علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة؟

0: بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة: هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب. كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
2: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
3: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 0 58.

يا زائد الأشواق زائر أحمدي، سلم على خير البرية يسمعي، والجأ إلى الحرم الذي جبريل من زواره من ساجدين وركعي. ألف الندى، ألف الندى حتى بدا في كفه نبع الزلال، فيا له من منبعي. والبدر شق مصدقا متهللا، والجذع حن لبعده بتفجعي. ذو المعجزات الباهرات وحسبه سور مسورة تصد المدعي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا ند له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا قمر الأقمار محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاعلم أخي المسلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن الشهوات، فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي قال ربنا تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي من سني الدنيا، جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق، فهذا أطول في حق الكفار دون المؤمنين. فلقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. فمن طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن الشهوات، فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم. خاصة فاحرص أن تكون من أولئك المؤمنين، فما دام يبقى لك نفس واحد من عمرك فالأمر إليك، فاستعد وتزود للآخرة، فاعمل في أيام قصار لأيام طوال، تربح ربحا لا منتهى لسروره. فإن صبرت عن المعاصي في الدنيا لتخلص من عذاب يوم مقداره 50,000 سنة، يكون ربحك كثيرا وتعبك يسيرا. إخوة الإيمان، قد عمت البلوى وطمت وانتشر الفحش وقلت التقوى في قلوب كثير من الناس، لا يتورعون عن المعاصي ولا يتورعون عن الخوض في ارتكاب الكبائر والمحرمات، يقتحمون أبواب الحرام لا يبالون والعياذ بالله، ولا سيما ونحن في الصيف، الصيف الذي ينتظره كثير من الناس للانغماس في المعاصي، ولا سيما النساء، فترى كثيرا منهن قد خلعن ثوب الحياء لتظهر للناس ما خفي من محاسنها. فعليك أخي المسلم بحفظ جوارحك من معصية الله عز وجل، فاخشع أخي المسلم لله، تضرع إلى الله، أقبل على أعمال الآخرة، واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فمن وصل إلى هذا المقام فهو دائم الحضور، حضور القلب بالخشية من الله وتعظيمه، كأنهم الذين وصلوا إلى هذا المقام يرونه، مع أنهم لا يرون الله لكنهم يخشونه، هم في الدنيا لا يرونه لكنهم يعبدونه، يخافونه، يخشونه كأنهم يرونه. هذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن وصل إلى هذا المقام، إلى مقام الإحسان، تكون العبادة لذة له. هذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد، ختم القرآن في ركعة واحدة من شدة ما كان يجده من اللذة والفرح والسرور بطاعة الله عز وجل. اخشع أخي المسلم لله وتفكر في قول الله تعالى: مالك يوم الدين، في يوم القيامة تدك الأرض دكا والجبال تصير غبارا ناعما، إلا ما كان من جبل أحد فإنه ينقل إلى الجنة ولا يدك، والسماوات تتشقق والبحار تشتعل نارا، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه لهول ذلك اليوم وشدته. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، وأدخلنا الفردوس الأعلى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مشهور عند المسلمين استعمال الصبحة للذكر، وقد طلع بعض الناس الذين حبب إليهم الشذوذ فصاروا يقولون عن الصبحة بدعة قبيحة ومنكر وحرام ولا خير فيها، من الكلام الذي تعودوه في التشويش على المسلمين. يقول الحافظ السيوطي في الحاوي: رأيت كتاب تحفة العبادي ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة، قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل، وإلا فالسبحة أولى. قال: وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. أبو هريرة اتخذ خيطا فيه ألفا عقدة يديره كل يوم 6 مرات، يسبح 12,000 تسبيحة، ومن شدة تواضعه يقول: أسبح بقدر ذنوبي. قال المناوي في فيض القدير عند ذكر التسبيح بالأنامل: السبحة المعروفة كان ذلك معروفا بين الصحابة، فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه 2,000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر الصبحة. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه 2,000 عقدة فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة، قاله عكرمة. قال: وكان لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة فقام ليلة والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات، أي يا دائم الوجود. الله هو الأول أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولا يتغير. قال: هل أمي يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت. ذكره أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في كتاب كرامات الأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: هادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربعة الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: أهلا بكل المستمعين الكرام في هذا اللقاء المفيد وهذه الحلقة من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سيكون محور كلامنا بإذن الله تعالى حول فضل الرجاء.
1: قال الله تعالى مخبرا عن العبد الصالح وهو مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري

0: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قوله وأفوض أمري إلى الله، أي أسلمه إلى الله تعالى ليعصمني من كل سوء. إن الله بصير بالعباد، أي فيجزيهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي فوقاه شدائد مكرهم.
1: وسنذكر حديثا نبويا متشابها، أي يؤول ولا يؤخذ كله على ظاهره، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: قال ابن الجوزي في شرح قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي في الرجاء وأمل العفو، وقيل بمعنى اليقين، والمعنى أنا عند يقينه بي وعلمه بأن مصيره إلي وحسابه علي، وأن ما قضيت له به من خير أو شر فلا مرد له لدي. وقوله وأنا معه، أي بالرحمة والتوفيق والإعانة والنصر، حيث يذكرني بين الملأ أو في خلوته. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته، أي الذي هو في غاية الاحتياج إليها والاضطرار، بالفلات، وهي الأرض التي لا ماء فيها وجمعها فلن. قال العلماء: فرح الله هو رضاه، والمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلات. فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره.
3: قول الله سبحانه في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال النووي: معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت. وقوله ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، والهرولة بالمعنى الذي يضاف إلى البشر وفيه الحركة المعروفة لا تجوز على الله، إنما معناه أن العبد الذي يقبل على الطاعة الله يثيبه أكثر من سعيه.

0: وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. قال النووي: وفي رواية: وهو يحسن الظن بالله. قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. وقد سبق: أنا عند ظن عبدي بي. قال العلماء: معنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حال الصحة يكون خائفا راجيا، وإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على إكثار الطاعة وصالح العمل، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال. فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. ويؤيده حديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال العلماء: معناه يبعث على الحال التي مات عليها.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي.
2: معنى قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، أي مدة دعائك إياي ورجائك نفعا وصلاحا، غفرت لك ما كان منك، أي محوت ما كان من الذنوب منك كذنب الكفر بأن تتوب منه وتنطق بالشهادتين وغيره من الذنوب بالتوبة. ولا أبالي، أي بما كان منك منها عظم أو لا، وذلك لحسن رجاء العبد، والله عند حسن ظن عبده به. أما قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما يملأ ما بينها وبين الأرض لو كان جسما. وقوله: ثم استغفرتني، أي سألتني غفران ذلك غفرت لك إياها، وذلك لأن ربنا تبارك وتعالى كريم يقيل العثرات ويغفر الزلات. وهذا مثال بالغ في الكثرة جيء به تنبيها على أن كرمه وفضله ورحمته لا تتناهى، وأنها أكثر وأوسع مما ذكر.
3: ومعنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقارب ملأها، خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي من الشرك أو من المعبودات، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لغفرتها لك، وذلك لأن الإيمان به تعالى شرط في العفو عن الذنب غير الشرك، لأنه أصل يبنى عليه قبول الطاعة والعفو عن المعصية، بخلاف الشرك إذ لا أصل معه يبنى عليه العفو عنه، ولا بد أن يضم إلى الإيمان بالله تعالى الإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبما جاء به هذا. والمراد من كلمة أتيتك غايته من المغفرة.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري.
1: أي إذا وضعت الجنازة بين أيدي الرجال ليحملوها، فإن كانت صالحة، والصلاح هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قالت قدموني قدموني اشتياقا إلى ما أعده الله لها من نعيم القبر ونضارته، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها، وهي كلمة جزع وتحسر، والمعنى يا حسرته وندامته، والويل الهلاك. أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. قال ابن حجر: أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه، أي يصيح بصوت منكر، لو سمعه الإنسان لغشي عليه. نسأل الله السلامة في الدارين.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. شراك النعل وهو أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، ويطلق على كل سير وقي به القدم. والنار مثل ذلك، أي في الأقربية، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. قال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج خطوف الرياحين من رياض الصالحين. لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدي سؤال.

0: قال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
1: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي ولي.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين، وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع. ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير، ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

يقول الإمام الغاوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقي ولإخواني ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. سلم في جميع أحوالك لله، وإياك من كسر خواطر الفقراء، وصل الرحم، وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، وأكثر من زيارة الفقراء وزيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وقم بقضاء حوائج اليتامى، وبادر لخدمة الأرامل، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد لهداية الخلق إلى طريق الحق، وقم بنصيحة الإخوان، وألف بين قلوبهم، وأكثر من الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو بالكبر فصم تطوعا لله، واجلس في بيتك، ولا تكثر الخروج للأسواق، وأخلص لله في السر والجهر، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. إياك والاشتغال بما لا يعنيك، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك. وإياك يا ولدي من الحسد، واعلم بأن الرزق مقسوم، وأنك ميت ومحاسب، وكما أن لك عيناً فلغيرك عيون، نظرك فيك يكفيك، فحاسب نفسك في كل يوم، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ

نصح الإمام أحمد الرفاعي أحد مريديه فقال: يا ولدي، إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت لك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها، هي كالحية لين لمسها، قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال، فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن ذكره تعالى. يا ولدي، يقول الإمام الرفاعي: يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. احضر بالحاضرة. ويقول الإمام الرفاعي الكبير: والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان، مزاحكم مزاح من أمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: يا ولدي، ما أكلته تفنيه، وما لبسته تبليه، والرجوع إلى الله حتم مقضي، وفراق الأحبة وعد مأتي، الدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت.

ومن كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى نفس إلا وهو معدود عليكم. احفظوا أوقاتكم، فإن الوقت من أعز الأشياء، وكذلك القلب. فإذا أهملتم الوقت وضيعتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه، وإذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والشفقة، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة. يقول الإمام الرفاعي الكبير: العارف فرحه قليل وبكاؤه طويل. العارف إذا أراد أن يتكلم بكلام تفكر فيه قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه، وإلا ضم فمه عليه.

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله. عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق. وقفوا عند الحدود، وأوفوا بالعهود إذا عاهدتم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

وقال الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أيها السالك، إياك والغرور، فإن كل ذلك مهلك. ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه. أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، قفي عند حدك، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك، أخفاه عنك ليختبرك،

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال.

قيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا.

إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقى

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس عظيم النفع في الحث على اجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث النبوي أن الإنسان المؤمن الذي يعبد الله وحده ولا يعبد أحدا غيره ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ويقيم الصلاة كما أمر الله ويؤتي الزكاة أي يدفعها لمن يستحقها ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر كلها، فإنه يدخل جنة ربه آمنا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة. وعلى هذا المسلم ينطبق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المسلم الذي فعل ما ذكر هو الذي يزحزح أن يبعد عن نار جهنم ويدخل الجنة، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي أن كل أهل الجنة راضون بمقامهم فيها، لا يملون من طول مقامهم ولا يستقلون ما هم فيه من النعم في تلك الحياة الأبدية الدائمة. ثم إن هذا الحديث النبوي يتحمل من الشرح الكثير، لكننا نقتصر على شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويجتنب الكبائر. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترث بالدين، أي قليل المبالاة، أو يقال الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه. والكبائر من حيث التعداد قريبة من 70. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد هنا بالسيئات الذنوب الصغائر. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. ومن الكبائر أكل الربا، وهو أنواع، وأعظمه أن يقرض الرجل مالا لغيره ويشترط جر المنفعة لنفسه أو له وللمقترض، سواء كان الشرط الزيادة في المقدار كأن يقرضه 1000 بشرط زيادة 100 مثلا على 1000 عند الرد، أو كان الشرط أن يسكنه بيته مجانا أو يسلمه سيارته ليستعملها إلى أن يرد له المبلغ، فكل ذلك حرام من الكبائر. ومن الكبائر أيضا السحر، سواء كان للتحبيب بين 2 أو للتبغيض أو لتخبيل العقل أي ليصاب بالجنون، أو كان لتسليط الأمراض على المسحور، وسواء كان من عدو إلى عدوه أو من زوجة إلى زوجها ليطيعها في كل شيء أو ليفضلها على أهله، أو من أم الزوجة حتى يكون زوج ابنتها مطيعا لها ولا يخالف لها أمرا. والسحر أنواع، منه ما لا يتم إلا بكفر من الكفريات كعبادة الشيطان أي بالسجود له ونحو ذلك، أو كالبول على المصحف والعياذ بالله. ومنه ما يكون فيه كلمات غير مفهومة المعنى، وتكون هي في الحقيقة رموزا يحبها الشياطين ويقضون لمن يستعملها بغيته وطلبه. وقد يخلطون في عمل السحر الآيات القرآنية للإيقاع بالناس في الكفر باعتقادهم أن القرآن يدخل في السحر، لأن من اعتقد أن القرآن يدخل في السحر فقد خرج من الإيمان. ولكن القرآن يقرأ منه على المسحور لفك السحر عنه. قال الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الكبائر أن يساعد الإنسان قريبا له أو صديقا على ظلم إنسان آخر. ومنها أيضا تضيع نفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين مع المقدرة. ومنها أيضا ضرب المسلم بغير حق ضربا شديدا مبرحا. ومنها أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم ظلما من الكبائر. ومنها عقوق الوالدين، أي أن يؤذي والديه أذى شديدا ليس بهين، وقطيعة الرحم، والمن بالصدقة، أي أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الكبائر أيضا ترك تعلم العلم الشرعي الضروري ولو بالمشافهة، أي ولو بالاستماع إلى أهل المعرفة من غير كتابة وتدوين. ولا فرق في ذلك، أي في وجوب تعلم العلم الشرعي، بين الذكر والأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلم الدين يحتاج إليه الناس على اختلاف أحوالهم وأجناسهم ومهنهم، لا يستغني عنه أحد، لأن به يعرف الحلال والحرام والخير والشر، وبه يسلك المسلم طريق التقوى والصلاح، ولا يتركه إلا غافل عن طاعة الله. وإن من لم يتعلم يقع في الكبائر شاء أم أبى، ولا يضمن صحة صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا نكاحه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما هو حاصل مع بعض الأزواج الذين يطلقون بالثلاث ثم يستمرون بالمعاشرة فيقعون في الزنا وهم لا يشعرون. فالتخبط الذي يعيش فيه كثير من الناس هو نتيجة إهمالهم لتعلم علم الدين والعمل به. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الكبائر والصغائر، وأن يعلمنا ما ينفعنا لدنيانا وآخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلة من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلة من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

زحزی حیش و جبه فقلبی غابه فیه.

0: أو بالسعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.

0: ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.
1: الله.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: آمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تلفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 99 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه شديد الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، أن الله تعالى لا يشبه شيئا، ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، أي ليس كالجسم الذي يمسك باليد ولا كالجسم الذي لا يمسك باليد كالهواء والضوء والظلام، ليس كشيء من الأشياء. كان يؤكد تعليم هذا، لذلك قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.

0: بنقول لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني، شركة السماك.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما وتحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد، سنبقى الآن مع درس اليوم الذي يلقيه علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
2: هذه الدنيا لا تصفو لأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى، هذه الدنيا لا تصفو لأحد. وقد ورد عن بعض الأنبياء: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. كل إنسان منا إذا ولد ولدا فهو للموت، وإذا عمر في هذه الدنيا ما عمر وبنى ما بنى فهو للخراب، نهايته الخراب. هذا شيء معلوم، لكن أحدنا يحتاج للتذكير. إذا كان سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة، أهبط من الجنة بعد أن حصلت تلك الحادثة، وهي أنه أكل وحواء من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها، وهي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. فما أعظم هذا البلاء الذي أصابه، وهو نزوله من الجنة إلى الأرض. الجنة لا كذب فيها ولا لغو ولا تعب فيها ولا انزعاج ولا بول ولا غائط ولا نجاسات ولا نكد. رفع عن أهل الجنة التعب الحسي والتعب المعنوي، التعب الجسدي والتعب المعنوي. مع ذلك سيدنا آدم عليه السلام لم يعترض على الله، ولم تحصل منه كلمة فيها التضجر، فيها التضجر مما حصل له، أنه ابتلي بذلك بإنزاله من الجنة إلى الأرض. لأن الأنبياء يسلمون لله، والعبد الصالح يسلم لله، العبد المؤمن يسلم لله ولا يعترض عليه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وهو أفضل الخلق، وهو أحسن إنسان، أفضل البشر، أكرم الناس على الله، ليس هينا على الله، وما اعترض على الله، لأنه يعلم. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلبة كان بلاؤه أشد، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه أخف. فإذا رأيتم العبد المؤمن المبتلى لا تقولوا هذا لا يحبه الله، لا، العبد التقي يحبه الله، العبد المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات يحبه الله، فيكثر عليه البلاء لترتفع درجته أكثر. ورد في الحديث: إن من عباد الله من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. نحن نفرح بالعطاء، نفرح بالهدايا، نفرح بما يعطينا الناس مما نحب ونشتهي. الصالحون يفرحون إذا نزل عليهم البلاء لثقتهم ويقينهم أن هذا البلاء للمؤمن خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعض جهلة الأدعياء العلم والدعوة في هذا العصر يقولون: الله يحب كل عباده، فإن الله لا يحب الكافرين، وانظروا ماذا قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر لا يستفيد شيئا من عمله في الدنيا، في الآخرة لا يستفيد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذي يستفيد في الآخرة من عمله الصالح في الدنيا هو المؤمن، لذلك قال الرسول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا ربنا اجعلنا من الصابرين. سيدنا أيوب عليه السلام تلي، لم يخرج الدود من جسمه كما يقول بعض الجهال ويفتري بعض الناس في بعض الكتب، لا، أيوب ابتلي بمرض لم يسمه رسول الله، لكنه ليس مرضا منفرا، لا هو خروج الدود ولا البرص ولا الجذام، ولا هو مرض منفر ينفر أصحاب الطبائع السليمة. مرض 18 عاما، وهدم إبليس الشيطان على أولاده حائطا فماتوا، كان له 7 من الإناث و7 من الذكور، صبر وصبر وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم سمع إنسانا يقول لآخر، هذا أيوب فعل فعلة شنيعة حتى ابتلي بهذا، فحزن فطلب من الله أن يعافيه، فأوحى الله إليه، خرج يريد قضاء الحاجة، والأنبياء شديد الحياء، قال لزوجته أن تنتظره، وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب الأرض برجلك، ضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبع ماء، فشرب منه واغتسل، فعاد صحيحا سليما معافا كما كان قبل 18 عاما. حتى إنه لما رجع لزوجته في الأول ما عرفته، قالت هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى، فقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، فقال أنا هو، ورزقه الله الرزق الواسع الكثير. وقال بعض العلماء أحيى الله له أولاده 14 الذين قتلهم الشيطان بهدم الحائط عليهم. الصبر جزاؤه الجنة، والدنيا لن تصفو لأحد. هل صفت لغيرنا؟ هل دامت لغيرنا؟ أليس يقولون لو دامت لغيرك ما آلت إليك؟ والدنيا ممر، دار ممر وعبور، كالجسر، تمشي على الجسر تقطع من ناحية إلى ناحية، هكذا الدنيا. والعلماء يقولون الدنيا والآخرة مثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى. تريد أن تقترب من الآخرة، من الفوز بالدرجات العالية، ابتعد من الدنيا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، فاصبروا في هذه الدنيا على القلة والبلاء والمرض، وإياكم والاعتراض على الله، وإياكم وترك طاعة الله لأجل المصيبة التي تنزل بكم. الله غني عنا، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى الله، نحن مفتقرون إلى الله، نحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله الرحمة، ونسأل الله الستر، ونسأل الله العفو، نحن نفتقر إلى الله. الله الصمد، الكل يحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فكونوا من عباد الله الصابرين، كونوا من عباد الله الصالحين، كونوا من عباد الله القانعين، عليكم بالقناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عقبة بن عامر، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اقنع بما رزقك الله، وابكي على خطيئتك، تب من المعصية فورا، إن عملت معصية تب إلى الله تعالى فورا من المعصية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والصبر والفوز بالجنان، وأن نكون من المستورين في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس المهم للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكان تحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University، لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
5: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة، ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
6: اكيد
5: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
6: ايه وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118.

0: 24 30 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
3: سماك كومباني.
4: شركة

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: وهذه الحلقة من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين، واليوم سيكون محور كلامنا بإذن الله تعالى حول فضل الرجاء.
1: قال الله تعالى مخبرا عن العبد الصالح وهو مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري

0: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قوله وأفوض أمري إلى الله، أي أسلمه إلى الله تعالى ليعصمني من كل سوء. إن الله بصير بالعباد، أي فيجزيهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي فوقاه شدائد مكرهم.
1: وسنذكر حديثا نبويا متشابها، أي أول ولا يؤخذ كله على ظاهره، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: قال ابن الجوزي في شرح قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي في الرجاء وأمل العفو، وقيل بمعنى اليقين، والمعنى أنا عند يقينه بي وعلمه بأن مصيره إلي وحسابه علي، وأن ما قضيت له به من خير أو شر فلا مرد له لدي. وقوله وأنا معه، أي بالرحمة والتوفيق والإعانة والنصر، حيث يذكرني بين الملأ أو في خلوته. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته، أي الذي هو في غاية الاحتياج إليها والاضطرار، بالفلات، وهي الأرض التي لا ماء فيها وجمعها فلن. قال العلماء: فرح الله هو رضاه، والمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلات. فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره.
3: قول الله سبحانه في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال النووي: معناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت. وقوله ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، والهرولة بالمعنى الذي يضاف إلى البشر وفيه الحركة المعروفة لا تجوز على الله، إنما معناه أن العبد الذي يقبل على الطاعة الله يثيبه أكثر من سعيه.

0: عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. قال النووي: وفي رواية: وهو يحسن الظن بالله. قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. وقد سبق: أنا عند ظن عبدي بي. قال العلماء: معنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حال الصحة يكون خائفا راجيا، وإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على إكثار الطاعة وصالح العمل، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال. فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. ويؤيده حديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال العلماء: معناه يبعث على الحال التي مات عليها.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي.
2: معنى قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، أي مدة دعائك إياي ورجائك نفعا وصلاحا، غفرت لك ما كان منك، أي محوت ما كان من الذنوب منك كذنب الكفر بأن تتوب منه وتنطق بالشهادتين وغيره من الذنوب بالتوبة. ولا أبالي، أي بما كان منك منها عظم أو لا، وذلك لحسن رجاء العبد، والله عند حسن ظن عبده به. أما قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما يملأ ما بينها وبين الأرض لو كان جسماً. وقوله: ثم استغفرتني، أي سألتني غفران ذلك غفرت لك إياها، وذلك لأن ربنا تبارك وتعالى كريم يقيل العثرات ويغفر الزلات. وهذا مثال بالغ في الكثرة جيء به تنبيها على أن كرمه وفضله ورحمته لا تتناهى، وأنها أكثر وأوسع مما ذكر.
0: ومعنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقارب ملأها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي من الشرك أو من المعبودات، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لغفرتها لك. وذلك لأن الإيمان به تعالى شرط في العفو عن الذنب غير الشرك، لأنه أصل يبنى عليه قبول الطاعة والعفو عن المعصية، بخلاف الشرك إذ لا أصل معه يبنى عليه العفو عنه. ولا بد أن يضم إلى الإيمان بالله تعالى الإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبما جاء به هذا. والمراد من كلمة أتيتك غايته من المغفرة.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري.
1: أي إذا وضعت الجنازة بين أيدي الرجال ليحملوها، فإن كانت صالحة، والصلاح هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قالت: قدموني قدموني، اشتياقا إلى ما أعده الله لها من نعيم القبر ونضارته. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، وهي كلمة جزع وتحسر، والمعنى: يا حسرته وندامته، والويل الهلاك، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. قال ابن حجر: أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه، أي يصيح بصوت منكر، لو سمعه الإنسان لغشي عليه. نسأل الله السلامة في الدارين.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. شراك النعل، وهو أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، ويطلق على كل سير وقي به القدم. والنار مثل ذلك، أي في الأقربية، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط الله عليه بها. قال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج خطوف الرياحين من رياض الصالحين. لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني: الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر، فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله، فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد، وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين. وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهواند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح،
وقد استوت الصفوف. فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته، فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل، وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم أحبابنا المتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. هالبرنامج اللي حتستفيدوا بمتابعته بأمور كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من حيث الثواب في الآخرة أو من حيث أمور بتحتاجوا تعرفوها بتساعدكم بالحياة اليومية

أخي المستمع وأختي المستمعة، لحتى الواحد يكون منصف مع نفسه حقيقة وما يضحك الإنسان على حاله، يعني اسأل نفسك: أنا مثل هالكلام اللي فيه إرشاد إلي لإصلاح أمور ديني ودنياي كما يرضى الله، أدي عم بسمعه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ قليل من الناس اليوم تمسكك وبتقولك تعال أحكيك بأمر ينفعك لآخرتك، لأنه أغلب الناس تركت العمل للآخرة وركضوا وراء هذه الدنيا. بيحكيك بالشغل، بالكهرباء، بالديون، بالأرباح، بالخسارة، تجارة سيارة، ولكن

توجيه وإرشاد لأمور يرضاها الله يندر من تسمع منه هذا. واسمع مني مستمع الكريم، لو قد ما الواحد سعى بأمور هذه الدنيا ما بيحصل إلا على ما قسم الله له. لذلك تابعوني أحبابي بهالبرنامج الجميل والمشوق لنتعلم أذكار عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أعمال نعملها ننال بهذا ثوابا عظيما إن شاء الله، وأيضا نحصل بها أمورا تنفعنا

اليوم حنتعلم كلام علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هالذكر: غفران ذنوب واستجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني من استيقظ من الليل. هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع، وهو مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة. كثير من المسلمين عن فضلها غافلون، وبها الحديث إشارة لعبادة عظيمة تركوها كثير من الناس، وهي عبادة قيام الليل. اليوم كتار بيسهروا لمنتصف الليل أو بعده على له ومضيعة وقت، وبيناموا ليفيقوا على أشغالهم، بيروح عليهم صلاة الفجر، وبينحرموا من خيرات كتير بوقت الفجر والأسحار. اسمعوا معي فوائد قيام الليل. قيام الليل سبب لانشراح الصدر وطيب النفس، سبب للفوز بمحبة الله ورضاه، سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر. قيام الليل سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء، من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن الله بها على من يقوم الليل في الظلام بمناجاته في الصلاة، بقراءة القرآن والتذلل والانكسار لله بالدعاء، إجابة الدعاء.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة، يعني في ساعة في الليل إذا دعا فيها المسلم وسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة يعطيه الله ذلك، وهذا في كل ليلة، فلماذا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم؟ أديه في مطالب إلنا حابين نحصل عليها، ولد بالغربة، ولد مريض، أم مظلومة، أب محبوس، أولاد مشردين، فقر، عوز، كلها حاجات قد تكون عند أي حدا فينا. ليه ما منلجأ إلى رب العباد الذي لا نستغني عنه طرفة عين ونطلبها منه؟ الله القوي ونحن الضعفاء، ليه لنروح عند مخلوق ضعيف متنا ونترك اللجوء إلى الله القوي الذي هو عالم بحالنا وقادر على أن يغير ما نحن فيه إلى حال يرضينا؟ قم الليل صلي، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اسمع مني جرب هالأمر فترة قصيرة، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وخصص هالوقت بطاعة من الطاعات وادعو الله وشوف شو حيصير فرق بحياتك.

الصلاة أحبابنا حافظة للصحة ومطردة للأدواء والعلل، كما أخبر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفيها شفاء بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها. والمتهجد في الليل من أروح الناس وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، ومن ذاق عرف، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. واسمعوا هالحديث منيح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف الشيطان بيسعى جاهدا ليبعدنا عن الطاعات وعن مرضات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني آخر رأسه، إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومقصود الشيطان بالأمر تثبيط النائم عن قيام لهذه العبادة العظيمة في الليل والتي يحبها الله ولما فيها من الثواب العظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. وبتعرفوا كيف مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل بطاعة الله عز وجل، لأن المؤمن لما قام الليل لطاعة الله تبارك وتعالى تاركا شهوة النوم والفراش اللين، ووقف يصلي في ليله خاشعا متدللا لخالقه ومولاه، شرفه الله ورفع قدره عنده وأعلى منزلته في الجنان التي أعدها لعباده.

أين اليوم الذين يغتنمون الليالي لنيل الخيرات وكسب الحسنات وزيادتها وادخارها والتزود بها ليوم المعاد؟ وقد قالت أم نبي الله سليمان عليه السلام: وكانت من العابدات الصالحات: لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. الله يقويني وإياكم أحبابنا على هذه العبادة العظيمة، فننال بإذن الله بركاتها.

والآن انتهى وقت برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعونا في حلقتنا المقبلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين

ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد صل عليه يا رب وسلم وبعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام: وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر. وسميت أمته الحمادين فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف: والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر من محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي. ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضا المذكر، والنعمة والرحمة، والهادي والرشيد، والأمين والمزمل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على ثلاثة أنواع. نوع من القرآن معناه ظاهر كهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها ظاهر أن الله لا يشبه شيئا سواه، معناها ما فيه إشكال. وقسم من القرآن يدل ظاهره على أن الله له أعضاء، يد بمعنى الجسم ووجه بمعنى الجسم، وبعض الآيات يدل ظاهرها على أن الله ينزل ويطلع. هذه الآيات لا يجوز تفسيرها على الظاهر، وبعض الآيات توهم أن الله هنا في هذه الأرض وليس معناها ذلك، إنما لها معنى يتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآيات التي يدل ظاهرها على أن الله في جهة فوق أو في جهة الأرض ليس معانيها على ظواهرها، بل لها معنى يتفق مع ليس كمثله شيء. فلا يجوز تفسير تلك الآيات بأن الله متحيز في جهة فوق وبأن الله في جهة الأرض وينزل ويطلع. كل هذه الآيات لا تفسر على الظاهر، بل تفسر بمعان تتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. المشبهة ماذا فعلوا؟ الآيات التي توهم ظواهرها أن الله له جسم وأنه متحيز في جهة فوق وأنه يصعد وينزل فسروها على الظاهر، هنا المشبهة هلكوا. وأما الآيات التي توهم أن الله في آفاق الأرض لم يفسروها على الظاهر، بل الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق هذه فسروها على الظاهر، وهذا ضلال مبين. والحق أن تفسر هذه الآيات على ما يتفق مع ليس كمثله شيء. فالله ليس جسما متحيزا في جهة فوق، وليس له نزول وصعود بالحركة، لأن هذا يتفق مع ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن تفسر الآيات التي ظواهرها أن الله متحيز في جهة الأرض على ظاهرها. من جملة الآيات التي ظاهرها أن الله في جهة فوق: الرحمن على العرش استوى. المشبهة تفسرها بجلسة، أما أهل الحق يفسرونها بقهرة، والله تعالى قاهر كل شيء. المشبهة يفسرونها بجلسة فكفرت المشبهة وضلت. كذلك لا يجوز تفسير الآيات التي ظواهرها أن الله في جهة الأرض على الظاهر، كآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية ظاهرها أن الله في جهة الأرض، وأن من صلى إلى الشرق يكون متجها إلى ذات الله، وأن من صلى إلى المغرب يكون متجها إلى ذات الله. فلا يجوز أن نفسر هذه الآية على الظاهر، بل نقول تلك الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله في جهة فوق وأنه ينزل ويصعد، وتلك الآيات التي توهم أن الله في جهة الأرض، كلها لا تحمل على الظاهر. نحن نكون وفقنا بين آيات القرآن ولم نجعل بينها تناقضا، ولله الحمد على ذلك. كل الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم يعتقدون ذلك، لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي كان في المئة الثالثة للهجرة، قال عن الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني أن الله تنزه عن أن يكون حجما، وتنزه عن أن يكون له أعضاء، وعن أن يكون له أدوات، أي الأجزاء الصغيرة كالأنف والشفة والأصابع، تنزه عن هذا كله. قال: لا تحويه الجهات الست، أي لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات، أي لا يوصف الله بأنه تحيط به الجهات الست كما أن المخلوق تحيط به الجهات الست. بعض المخلوقات في جهة فوق، وبعض في جهة تحت، وبعضها في الشمال، وبعضها في جهة الجنوب. أما الله ليس متحيزا في جهة من الجهات، على هذا علماء السلف والخلف. أما المشبهة عقيدتهم محدثة، عقيدتهم بدعة ضلالة من نوع الكفر. فالبدعة أقسام: بدعة هي ضلالة من الكفر، وبدعة هي ضلالة أقل من الكفر، هذه بدعة ضلالة من الكفر. أما البدعة التي يقال لها السنة الحسنة وبدعة مستحبة، هذه توافق الشرع، ولو لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بما أنها توافق الشرع فهي ليست مذمومة. فكما أن الله تعالى لا يشبه غيره في الكون حجما صغيرا أو كبيرا، وفي الكون في مكان وجهة، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره، أي رؤيته للمبصرات وسمعه للمسموعات، وكلامه ليس كعلم غيره وقدرة غيره ومشيئة غيره وسمع غيره وبصر غيره وكلام غيره. الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، علمه أزلي أبدي ليس شيئا يتجدد، ومشيئته كذلك وقدرته كذلك. أما المخلوق فعلمه حادث ومشيئته تتجدد حادثة، الله تعالى ليس كذلك، مشيئته مشيئة واحدة شملت كل ما وجد وكل ما سيوجد من المخلوقات في الدنيا والآخرة بمشيئة واحدة أزلية أبدية، شاء كل ما وجد وكل ما سيوجد في الدنيا والآخرة. في الآخرة تحصل حادثات لا نهاية لها، لأن أهل الجنة باقون في الجنة وأهل النار باقون في النار، فما يحدث في الآخرة الذي لا ينتهي إلى حد، الله تعالى شاءه بمشيئته الأزلية. فمشيئة الله لا تتغير، لا يقال الله شاء كذا ثم غير مشيئته، كما يقول بعض الناس الله يكون شاء لإنسان كذا ثم يغير مشيئته لأجل دعاء أو صدقة، هذا ضلال. الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير كافر. كذلك كلام الله ليس حادثا، ليس حرفا ولا صوتا. الكتب السماوية وهي 104 كلها ليس الله قرأها كما نحن نقرأ، إنما هي ألفاظ أخذها جبريل من اللوح المحفوظ ونزل بها على الأنبياء. جبريل هو قرأ القرآن على الرسول، ولا يجوز أن يكون الله قرأ على الرسول كما نحن نقرأ. نحن نقرأ الباء ثم السين ثم الميم في بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز أن يكون الله قرأ كما نحن نقرأ. كلام الله ليس شيئا له مفتتح ومختتم، نحن نبدأ القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم ونختم من الجنة والناس، هذا كلام له ابتداء وانتهاء، الله لا يتكلم هكذا. إنما هذا اللفظ الذي نقرأ به القرآن هو لفظ جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم منه: قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا، فينفذ. ثم نقول: القرآن كلام الله، لكن ليس معناه أن الله قرأه على جبريل ثم جبريل قرأه على محمد. هذا مذهب أهل الحق، من تبعه نجا ومن تركه هلك. والدليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة هو ما جاء في القرآن الكريم، وهو سريع الحساب. المعنى أن الله تعالى يكلم كل واحد يوم القيامة وينتهي من حسابهم في وقت قصير. لو كان كلامه الذي يكلم به الناس يوم القيامة حرفا وصوتا ولغة ما كان سريع الحساب، كان أبطأ الحاسبين. فلما كان كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة كان الله أسرع الحاسبين، كما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لو كان يكلم هذا وهذا بحرف وصوت ما كان أسرع الحاسبين، كان أبطأ الحاسبين، كان يستغرق حساب العباد زمانا طويلا. الجن أكثر من الإنس، ومن وقت آدم إلى الآن وقت مضى لا يعلمه إلا الله. البشر قسم منهم ظاهر وقسم أخفاهم الله في جهة من الأرض، وهم قوم يأجوج ومأجوج. يوم القيامة هم ألف، والبشر كلهم جزء من ألف. نسبة من يدخل الجنة من غير يأجوج ومأجوج كنسبة الواحد من ألف. يأجوج ومأجوج كلهم كفار. فلو كان حساب هؤلاء بالحرف والصوت لم يكن الله كما أخبر في القرآن أسرع الحاسبين، والله أخبر أنه أسرع الحاسبين، وهذا يدل على أن كلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سور النجم والقمر والرحمن بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأعلم الناس بمحطات كثيرة ستحدث في الآخرة، وبين ما للمؤمن وما للكافر يومئذ. وفي هذا الموضوع وبيانه نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المهمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين فقط، الكفار لا أحد يشفع لهم. ومن الذي يشفع؟ الأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون وشهداء المعركة والملائكة. والشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير، أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين. أهل السنة فسروا الشفاعة بإسقاط العقاب، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. وذكر بعض العلماء الشفاعة لرفع الدرجة أيضا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختص بالشفاعة العظمى التي هي لتخليص الناس من الاستمرار في حر الشمس في الموقف، وقد سميت الشفاعة العظمى لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بهذه الشفاعة غير أمته من المؤمنين، لأن العذاب أنواع، ليس العذاب بدخول النار فقط، بل قبل دخول النار في الموقف الشمس تدنو من رؤوس العباد، تسلط عليهم في الموقف. الصالحون من عباد الله وبعض من كتب الله لهم من غير الصالحين يظلون بظل العرش فلا يصيبهم أذى حر الشمس، أما الكفار وبعض العصاة تسلط عليهم الشمس يوم القيامة وهم في الموقف. والفضيحة هناك في ذلك المشهد عذاب، بعض المسلمين يفضحون أمام الخلق، ينادي عليهم الملك: هذا فلان ابن فلان عمل كذا، لأن الخلق يكون عليهم موقوف يوم القيامة حتى يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار. الكافر من شدة ما يلقى من البؤس الذي يقاسيه من حر الشمس يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، ولكن النار أكثر عذابا عليهم. أما الأتقياء يكونون راكبين على نوق رحائلها من ذهب، لا يقاسون ما يقاسيه غيرهم، ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، معناه لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني. في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. فالكافر لا شفاعة له يوم القيامة، إنما هو في عذاب دائم. أما المؤمن فهو الذي ينال من الشفاعة، كثير من المؤمنين تنالهم شفاعة، كثير كثير كثير. ومما يجب الإيمان به الجنة، وهي دار السلام، دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة أن أهل الجنة كلهم شباب. ملك من الملائكة ينادي بأمر الله: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، حياة لا موت بعدها، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يبقون شباب لا يهرمون في سن 33، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يبقون أصحاء لا يصيبهم مرض، لا يصيبهم مرض أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يبقون في نعيم دائم لا يصيبهم بؤس وغم وهم ونكد وكرب. هذا من النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة. وهناك نعيم خاص للأتقياء أخفاه الله عنا، حتى خزان الجنة الملائكة الذين هناك لم يطلعهم الله على هذا النعيم، الله أخفاه لعباده الأتقياء، كما جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى في قلوبنا لا يخطر هذا النعيم ما هو، شيء خاص. وقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل مشمر للجنة، أي هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ كيف يكون الاستعداد للآخرة؟ بتعلم علم الدين. لا يكون الإنسان مستعدا للآخرة إن لم يتعلم. وأولى العلوم معرفة، معرفة الله ورسوله، أن يؤمن بالله بأنه موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا ولا حجما صغيرا ولا وسطا، ولا يوصف بصفات المخلوقين، لا يحصل له انفعال كما يحصل للإنسان. الله يغضب ويرضى، لا كغضب العباد ورضاهم، نحن غضبنا انفعال ورضانا انفعال، الله تعالى غضبه ليس كذلك ورضاه ليس كذلك. لا يوصف الله بالاتصال والانفصال، ولا يوصف بالنزول والصعود، كل ما هو من صفات البشر الله منزه عنه، لا يمس ولا يمس، لأنه ليس جسما. هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ قال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بالله بأن الجنة نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، الله خلق فيها نورا فلا تحتاج إلى شمس ولا قمر. إذا كانت الواحدة من نساء الجنة لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فكيف يكون النور فيها؟ الله تعالى يعطي عباده المؤمنين قوة في أبصارهم، لو كانت أبصارهم هناك كما هي في الدنيا لعمي أهل الجنة من قوة النور الذي هناك. يرى الواحد منهم مسيرة 1000 سنة، الله يعطيهم قوة في أبصارهم بحيث يرى الواحد منهم مسيرة 1000 سنة. وريحانة تهتز فيها أشجار ذات خضرة يانعة معجبة المنظر، أشجار الجنة لما تتحرك يطلع منها صوت جميل جميل جميل. وثمار الجنة كلما أخذ المؤمن من ثمارها نبت بدل ما أخذ مكانه غيره، وكل ثمار الجنة نضيجة، ليس فيها شيء ليس نضيجا، وطعمها ألذ بكثير من طعم الفاكهة التي في الدنيا والثمار التي في الدنيا. وكذلك في الجنة قصور عالية للمؤمنين، يوجد للمؤمن قصر من لؤلؤة واحدة طوله في السماء 60 ميلا، وقصر مشيد هذا معناه، وزوجة حسناء جميلة. كذلك كل واحد من أهل الجنة له زوجة حسناء جميلة، ولهم من الحور العين، الحور العين جميلات جدا في حبرة ونضرة، أهل الجنة دائما في سرور وفرح لا يحصل لهم كآبة. وكل واحد من أهل الجنة له 10,000 من الولدان المخلدون لخدمتهم، هؤلاء الولدان كأنهم لؤلؤ مكنون. ويجب الإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق. المؤمنون وهم في الجنة يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا تشبيه ولا جهة، يرون الله بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي أن الله لا يكون في جهة ولا مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، ولا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، لا يشكون، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. الصالحون من عباد الله يرون الله كل يوم مرتين، أما غيرهم يراه في الأسبوع مرة، غيرهم من المؤمنين يراه في الأسبوع مرة، وهذا أكثر ما يسر المؤمن في الجنة، يفرح بهذا أكثر من كل نعيم يناله في الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، مراده كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، كذلك المؤمن لما يرى الله في الآخرة لا يشك أن الذي رآه هو الله. ليس معنى الحديث أن الله يشبه القمر، تنزه الله عن ذلك. لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون في رؤيته. بعض الجهال إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، بل بعضهم صرح بذلك، وهذا تشبيه لله بخلقه. ويجب الإيمان بالخلود في الجنة لأهل الجنة، والخلود في النار لأهل النار، وأنه لا موت بعد ذلك. ويجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون، كلهم أولياء، وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من كان منهم رسولا ومن لم يكن رسولا يجب الإيمان بهم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد يقال له رسول، أما النبي هو من أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، ولا يوحى إليه بشرع جديد. هذا الفرق بين هذا وهذا. والرسول أفضل من النبي الذي ليس رسولا، وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هؤلاء هم الأفضل. وأول من أرسل إلى الكفار، لأن سيدنا آدم هو أول الرسل، وفي زمانه أولاده كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر. ثم بعد نبي الله إدريس حصل الشرك والكفر بين البشر، فكان أول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح، لذلك صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، هذا معناه. وإلا فلا شك أن آدم هو أول الرسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، فمن نفى نبوة آدم فقد خرق الإجماع وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالكتب السماوية، وهي كثيرة، عدد الكتب السماوية 104، أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أي القرآن. التوراة أنزل على موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والزبور على داود، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره أي المقدور، ما كان منه خير وما كان منه شر، يجب الإيمان بأن كل ذلك بخلق الله وتقديره. لفظة القدر أطلقت في هذه العبارة ويراد بها معنيان، أحدهما تقدير الله، والآخر المقدور من خير وشر. تقدير الله الذي هو صفته لا يوصف بالشر، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدر الله وجوده، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. أما تقدير الله الذي هو صفته ليس قبيحا من الله، خلق الله للقبيح ليس قبيحا من الله، تقدير الله للقبيح ليس قبيحا من الله، إنما فعل العبد للقبيح قبيح من العبد، فكل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. وليعلم أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران، لأن التغير مستحيل على الله. فإن قيل لكم أليس الرسول قال ولا يرد القدر شيء إلا الدعاء؟ فالجواب أن يقال هذا راجع إلى القدر المعلق ليس إلى القدر المبرم. ما هو القدر المعلق؟ هناك ملائكة من وظيفتهم أن ينقلوا من اللوح المحفوظ، ينقلون مثلا فلان إن وصل رحمه زار أقاربه وصلهم يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60، هذا يقال له قضاء معلق وقدر معلق. الله تعالى علم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيكون، لكن هذا معلق في صحف الملائكة. فهذا الإنسان إن وصل رحمه يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60، هذا معنى القضاء المعلق. أما الشيء الذي كتب الله أنه يكون مهما دعا الداعي ومهما تصدق المتصدق لا يغير ذلك أحد. صلة الرحم من أسباب توسيع الرزق ومن أسباب طول العمر، صلة الرحم فيها خير كبير. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأنه أخبر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون. والله قال: وخاتم النبيين. وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، فيستحيل على الأنبياء الكذب والأمانة، فيستحيل عليهم الخيانة والفطانة أي الذكاء، فيستحيل عليهم البلادة. يستحيل على الأنبياء الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن، ليس فيهم من هو جبان، بل هم أشجع الناس. كذلك يستحيل عليهم ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. لا يبتلى نبي ببلاء ينفر عن قبول الدعوة منه. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام الله تعالى ابتلاه ببلاء شديد، إبليس لعنه الله هدم البيت على أولاده، كان له 7 ذكور و7 إناث، فقتل له أولاده كلهم، وكان عنده زرع كثير، أحرقوا له زرعه كله، صار فقيرا. وابتلاه الله ببلاء شديد، لم يرد في الحديث ما كان بلاء أيوب، لم يرد، إنما الذي ورد أنه ابتلي 18 عاما. ثم ذات يوم سمع 2 يقول أحدهما للآخر: هذا أيوب لولا أنه فعل ما فعل، يطعنون فيه كان، قال له: هذا أيوب لولا أنه فعل ما فعل ما ابتلاه الله بهذا البلاء؟ عندها دعا الله وطلب من الله أن يعافيه. قبل ذلك ما طلب. لما سمع هذا الكلام بعد 18 عام طلب من الله، فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، فخرج له عينان من الماء، اغتسل من واحدة وشرب من الأخرى، فعاد صحيحا شابا. الله أعاد إليه شبابه. كانت زوجته رضي الله عنها امرأة صالحة، كانت كل يوم تأخذه لقضاء الحاجة في البرية، لأنه ما كان عندهم بيوت خلاء، توصله إلى مكان ثم يبتعد عنها قليلا لقضاء حاجته ثم يعود إليها فيلقاها. في هذا اليوم لما رجع ما عرفته، قالت له: هل رأيت نبي الله أيوب وقد كان أشبه الناس بك حين كان شابا؟ فقال لها: أنا هو. ثم هي أيضا الله تعالى أكرمها ورد لها شبابها ورزقهم مثل أولادهم ضعفهم، أحيا لهم أولادهم ورزقهم مثلهم. يعني أبدأ كان عندهم 14 صاروا 28. وأرسل الله سحابتين، سحابة أمطرت على بيدر القمح جراد من ذهب، وأخرى أمطرت على بيدر الشعير فضة، أغناه الله. بعض الناس يقولون كان يخرج منه الدود، هذا كذب. خروج الدود من الجسم منفر، ينفر منه الناس. الأنبياء لا يبتلون بمثل هذه البلايا، كذلك لا يولد النبي وهو أعمى، ولا يكون النبي كسيحا أو أعرج. إنما نبي الله يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف ابيضت عيناه وقتا مدة من الزمن، ثم لما أرسل له يوسف بقميصه عافاه الله، عاد إليه بصره. كذلك ليس في الأنبياء من هو يتأتئ بالكلام أو يتلعثم بالكلام. أما سيدنا موسى حصل له أثر في لسانه حين وضع الجمرة في فمه وهو طفل، لما وضع له فرعون الجمرة والتمر، الله شاء له أن يأخذ الجمرة ويضعها في لسانه حتى لا يقتله فرعون، هذا ترك له في لسانه أثر خفيف. ثم دعا الله فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأذهب الله عنه هذه العقدة الخفيفة. الحاصل أن الأنبياء ليس فيهم صفات ذميمة، بل كل صفاتهم حسنة. كذلك آدم كان جميل الصورة، طويل 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، جميل الخلقة كان، لم يكن شبيها بالقرود. هذه النظرية فاسدة، الذين يقولون أول البشر كان يشبه القرود، وحدودب الظهر كثير الشعر، هذا كذب. الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة. القرد ليس أحسن الصورة بل من أقبح الصورة. ثم الأنبياء عصموا من الكذب أيضا، لأن الكذب نقص ينافي منصب النبوة. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة حين مر بأرض الجبار الذي كان كلما مرت واحدة جميلة في أرضه وبلغه عنها يطلبها للفاحشة بالقوة يأخذها، فلما بلغه عن سارة قيل له إنه اليوم مر بأرضك امرأة من أحسن النساء فطلبها فحضرت مع سيدنا إبراهيم فقال له من هذه؟ هو كان معروف عنه هذا الملك

فقال ادعي لي لا أتعرض لك بعد هذا. فدعت فعاد فمد يده ثالثة فيبست، فعندها جزم أنه لا يمد يده، ثم أهداها هاجر، ثم هي أعطتها لإبراهيم عليه السلام. فالأنبياء لا يحصل منهم كذب، منزهون عن الكذب. لو كان يحصل منهم كذب لكان الناس يشكون في صدقهم، ولكان يقول القائل منهم ما يدرينا هل هو هذه المرة يكذب أم لا. لكان الناس يشكون في صدق الأنبياء، فلا يليق الكذب بمنصب الأنبياء. وكل الأنبياء أمناء، ما فيهم من هو خائن، إن طلبوا من شخص نصيحة ينصحهم ولا يخونهم، إن وضعوا الناس عندهم أمانة يحفظونها ولا يأكلونها بالباطل. وكلهم أذكياء، ما فيهم من هو غبي ضعيف الفهم، لأن الغباوة تنافي منصب النبوة. لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم، والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء. كذلك يستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة، فليس فيهم من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب لا يحصل منهم، وليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة قبيحة تستقبحها النفس، وليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، وليس فيهم من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. وكذلك حفظ الله الأنبياء من سبق اللسان، لأنه لو كان يحصل منهم سبق اللسان لكان الناس أيضا يشكون هل لما قال هذه الكلمة كانت عن سبق لسان أم لم تكن عن سبق لسان. شو يعني سبق اللسان؟ يعني مثل واحد بده يقول لواحد اسمه محمد يا محمد، سبق لسانه فقال له يا خليل، هذا اسمه سبق لسان. هذا لا يحصل من الأنبياء، لا يحصل من النبي أنه بده يقول مثلا يجوز كذا فبيقوم بيقول لا يجوز، أو العكس لا يحصل. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تنفر من الحية، هذا يحصل منهم وما أشبه ذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وأكرمنا بحفظه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين التوابين الأوابين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وأمدنا بأمداده يا أرحم الراحمين، وارزقنا زيارته، وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: نهلل.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى هذه المحاضرة النافعة تحت عنوان محطات أخروية، وألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف حفظه الله تبارك وتعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، فإن دور المرأة ومركزها في الإسلام موضوع يعتبر البحث فيه غاية في الأهمية، نظرا لكثرة الكلام فيه ولتجرؤ البعض على أن يدلي بدلوه ويطرح أفكاره المشوشة ضد الإسلام. من هنا وتوضيحا لأحكام الدين الحنيف ولإزالة شبه المشوشين وأهل الضلال أعداء الإسلام الذين يحاولون زرعها في الأفكار، نقول وبالله التوفيق إن موضوع ما يسمى بتحرر المرأة شيء شغل عقول كثيرين من الغربيين والشرقيين منذ القرن التاسع عشر وما زال إلى يومنا، وقد أقيمت لأجله منظمات وأثيرت مناقشات وناصرت